إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديان تضرب لكم موعدا كل يوم من الاثنين إلى الجمعة من الواحدة إلى الرابعة بعد الزوال مع برنامج عمدة أسطوانات ميديان صندوق البريد 2055.